فرجل يأمر بعمل والده وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل عسكري ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصالح.

0: ما حبكم خليش ما تعذبوني أودكم أودكم
1: من أورشليم القدس.
2: يمشي الدوبي داش من مني
3: ديما سيدا
2: انا يمشي الدوبي داش من مني